مشوره كريريرو اكلن رساتي باس انوكو لوكشن كوي وري دوك اي توكليليكي انارم هابين يو اتو اوتني مو وانا نيا نكمنا نما هوشو هينا هينا مش كان ساينا ويري مليه كوكومي هوي ان مي فيليلو فاري حميدو كوسو هينا هينا ويري بحتكي ما هوشو كمنا نايا اكينا يونا ويري ما هوشو هازاريلا ان وي يو هاباليوا هاباليوا مباكو توتيوا مبيروني Oye, es como el rock and roll. Más acerquento, más pájaro, más hocho, con como naraño. Tonango del Nordeste. Y para Rocher.